عيطولو البلد وفوق صدرو وحلولو ميداليا يخرج من البوت يريلو عشعيرو

لي ماري ماريا بالغراسيا ماريا السينيور ميا امبير كانتي وسط النساء وامبيرك الفرونت تلجفتي جسور